هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

0: Carino.
1: التعليق اليومي وموضوعه: الهند تسعى لجذب استثمارات يابانية من القطاع الخاص بقيمة 10 تريليونات ين خلال العقد القادم. اختتم وزير التجارة والصناعة الهندي السيد بيوش غويل زيارته الرسمية لليابان يوم الأربعاء الماضي، والتي جاءت في أعقاب سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى في طوكيو وناغويا وأوساكا بهدف تسريع وتيرة الاستثمارات اليابانية في الهند وتعزيز الشراكات الصناعية وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي الثنائي ليشمل القطاعات الناشئة والاستراتيجية، حيث أجرى السيد غويل خلال الزيارة مناقشات موسعة مع كبار المسؤولين الحكوميين اليابانيين وممثل المؤسسات المالية وقادة الأعمال، بمن فيهم قيادات أكثر من 30 شركة ومؤسسة مالية يابانية كبرى ذات مصالح كبيرة أو متنامية في الهند. وقد ركزت هذه اللقاءات على توسيع الاستثمارات وتعزيز سلاسل التوريد وتطوير الشراكات التكنولوجية وخلق آفاق جديدة للتعاون التجاري المباشر بين الشركات في البلدين. وكان حشد رؤوس الأموال المؤسسية اليابانية طويلة الأجل للاستثمار في الهند محورا رئيسيا لهذه الزيارة، حيث أجرى السيد غويل مباحثات مع مؤسسات مالية يابانية رائدة إلى جانب مؤسسات استثمارية ومالية كبرى أخرى، واستكشفت المناقشات فرص تعزيز تدفقات رؤوس الأموال إلى الهند ودعم البنية التحتية المتنامية في البلاد، فضلا عن قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والمنظومة المالية. كما ترأس الوزير الهندي اجتماعات معدة مستديرة متخصصة شملت قطاعات السلع الرأسمالية والآلات وصناعة السيارات وأشباح الموصلات والذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة والمستثمرين المؤسسين الأجانب، مما وفر منصة لتحديد شراكات ملموسة في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا والتجارة، لا سيما تلك التي تشمل منظومة الموردين من الفئتين الثانية والثالثة والمؤسسات المتناحية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الهند. كما سلط السيد غويل خلال المائدة المستديرة حول أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي الضوء على طموح الهند لبناء منظومة متكاملة وتنافسية عالميا في مجال أشباه الموصلات، حيث من المتوقع أن يصل حجم الطلب على هذه الرقائق إلى 150 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032. واستعرض استراتيجية الحكومة القائمة على 6 ركائز تشمل تصميم الرقائق وآلات ومواد أشباه الموصلات وعمليات التصنيع وخدمات التجميع والاختبار والتغليب والبحث والتطوير وتنمية المواهب، فيما عربت الشركات اليابانية عن اهتمامها بتوسيع حضورها في الهند ليشمل مجالات مواد ومعدات أشباه الموصلات وأشباه موصلات الطاقة والإلكترونيات والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والتقنيات المتقدمة ذات الصلة. وعقد السيد غويل مباحثات مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني السيد أكازاوا ريوسي، بالإضافة إلى ممثلين رفيع المستوى عن هيئة التجارة الخارجية اليابانية وبنك اليابان للتعاون الدولي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، حيث شملت المباحثات قضايا التجارة والاستثمار ومرونة سلاسل التوريد والتعاون في مجال التصنيع والتكنولوجيا والبنية التحتية وتعزيز مشاركة الشركات اليابانية في مسيرة النمو الاقتصادي للهند. وفي لقائه مع اتحاد الأعمال الياباني الذي يمثل أكثر من 1500 شركة يابانية رائدة، أكد سيد غويل على توسع نطاق الشراكة الاقتصادية بين الهند واليابان لتشمل التجارة التقليدية إلى جانب الأمن الاقتصادي ومرونة سلاسل التوريد والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والتصنيع الدفاعي والروابط الإنسانية والثقافية، داعيا الشركات اليابانية إلى زيادة استثماراتها وتوسيع نطاق حضورها في الهند. من جانبهم عرب قادة الأعمال عن التزامهم بتوسيع الشراكات الاستراتيجية وتنويع الاستثمارات في جميع أنحاء البلاد. كما شارك سيد غويل في الفعالية الترويجية لمبادرة الشراكة الاقتصادية بين الهند واليابان للجيل القادم، والتي شهدت مشاركة أكثر من 80 شركة يابانية من منطقة توشيبو، حيث ركزت المناقشات على قطاعات السيارات والطيران والفضاء وآلات التصنيع وأشباه الموصلات والإلكترونيات ومكونات السيارات والشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي معرض تسليطه الضوء على الأسس الاقتصادية القوية للهند، أشار سيد غويل

والساعة فيها الآن تمام 11 صباحا حسب توقيت الهند المحلي. أيها المسمعون الكرام، نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، فيتلو علينا الشيخ إبراهيم محمد فراج ما يتيسر له من آيات القرآن.

0: أن الاقتصاد الهندي حقق نموا بنسبة 7.7% رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وهو يمضي قدما نحو تحقيق طموحه بالوصول إلى حجم اقتصادي يبلغ 30 تريليون دولار بحلول عام 2047. كما شارك السيد غويل في جلسة حوارية أدارتها مؤسسة نيكي آسيا، ناقش فيها مع مجتمعات الأعمال والإعلام في كل من اليابان والهند ملامح وتطورات العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين. وقد ساهمت هذه الزيارة في دفع الجهود الرامية إلى تحقيق هدف استقطاب استثمارات يابانية خاصة في الهند بقيمة 10 تريليونات ين ياباني على مدى العقد المقبل، وهو الهدف الذي تم الاتفاق عليه خلال زيارة السيد ناريندرا مودي لليابان. كما وأكدت هذه الزيارة مجددا على الضخم القوي الذي تتسم به الشراكة الاستراتيجية والعالمية الخاصة بين الهند واليابان، مما منح دفعة جديدة للجهود الرامية إلى تعميق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والصناعة، وعززت الأسس اللازمة لمشاركة يابانية أكبر في تحول الهند نحو مركز عالمي تنافسي في مجالات التصنيع والتكنولوجيا والاستثمار، مع فتح آفاق جديدة للنمو والابتكار بما يحقق المنفعة المتبادلة للطرفين.
1: سيداتي وسادتي، قدمنا لكم التعليق اليومي، وحان الموعد لنقدم لكم تلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، ويتلو علينا الشيخ إبراهيم محمد فراج ما يتيسر له من آيات القرآن الكريم.

هنا دلهي. أيها المستمعون الكرام، استمعتم إلى التعليق اليومي وإلى بعض الآيات من القرآن الكريم، والآن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11:18 وبعد ذلك سنقدم لكم مقطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية في تمام الساعة 11:20. سنقدم لكم موجز الأنباء وذلك في تمام الساعة 11:55، وفي تمام الساعة 12 تنتهي برامج القسم العربي ونتوقف عن الإرسال الإذاعي. سيداتي وسادتي، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا الصباحية، وحان الموعد لنقدم لكم نشرة الأخبار العربية الصباحية.

نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية يقرأوها على حضراتكم عزر إقبال. أولا إليكم مقدمات هذه النشرة. رئيس الوزراء نريندرا مودي يعقد محادثات ثنائية مع رئيس أوزبكستان شوكت مرزيويف في تاشقند اليوم لمراجعة التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، الدفاع، الربط الرقمي والطاقة. عدد الضحايا الفيضانات المفاجئة في وسط نيبال يرتفع إلى 675 قتيلا. لا يزال نحو 2400 شخص بينهم 320 أجنبيا في عداد المفقودين. وزارة الخارجية الهندية تعلن إنقاذ 108 مواطنين هنود حتى الآن. الهند ترسل رحلة إغاثة رابعة تحمل 11 طنا من المساعدات الإنسانية إلى نيبال. وزيرة المالية نيرمالا سيثارامان تسلط الضوء على حجم السوق الهندي الهائل وإمكاناته الاستثمارية طويلة الأجل خلال اجتماع مائدة الأعمال المستديرة في شيكاغو. والنبأ الأخير من الرياضة. في رياضة الكريكت النسائية يبدأ المنتخب الهندي مشواره

وفي بطولة كأس آسيا للكريكت 20 بمواجهة تايلاند في دبي مساء اليوم. سيداتي وسادتي، هذه مقدمات النشرة، أما الآن الأنباء المتفرقة الأخرى بالتفصيل. يعقد رئيس الوزراء نريندرا مودي محادثات ثنائية مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيويف في تشقند اليوم. سيستعرض الزعيمان التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، الدفاع، الربط الرقمي، الطاقة، التعليم والتواصل الشعبي في القصر الرئاسي. يضيف مراسلنا، سيحضر رئيس الوزراء نريندرا مودي اليوم برنامجا ليوغا تنظمه جمعية يوغا في أوزبكستان، ثم سيتوجه مباشرة إلى قصر الرئيس شوكت ميرزيويف، حيث سيشارك الزعيمان في محادثات ثنائية. يتزايد التعاون بين البلدين باستمرار في مجال الدفاع، لكنهما سيركزان على التعدين، لا سيما المعادن الأرضية النادرة، المعادن كالذهب وغيره من المعادن القيمة. إضافة إلى ذلك، إنه من المتوقع أن يكون مجال الطب، الزراعة وتنمية المهارات، فضلا عن إيجاد سبل جديدة للربط من بين محاور النقاش بين الزعيمين. وبفضل جهود رئيس الوزراء، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 300% خلال السنوات العشر الماضية. ويسعى البلدان معا إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري الحالي البالغ مليار دولار أمريكي في السنوات القادمة. وفي هذا الصدد، إنه من المتوقع توقيع بعض الاتفاقيات المهمة اليوم. كان رئيس الوزراء قد وصل مساء أمس إلى تشقند عاصمة أوزبكستان في زيارة رسمية تستغرق يومين إلى هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى. كان في استقباله في المطار رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيويف. وزع رئيس الوزراء إكليلا من الزهور في حديقة يانغي أوزبكستان في تشقند تكريما لتاريخ أوزبكستان العريق وتراثها وروحها الوطنية. من ذلك نواصل تقديم قراءة الأنباء على حضراتكم. قد استقبل لاحقا بحفاوة بالغة من قبل الجالية الهندية والأوزبكية على الطريقة التقليدية، وقدمت عروض رقص كاثاك لفنان هنود، عروض رقص على أنغام أغاني هندية لفنانين أوزبكيين، وعزف على آلات موسيقية من قبل فنانين من كلا البلدين. فيضانات نيبال، ارتفعت حصيلة الضحايا الفيضانات المفاجئة في نيبال إلى 675 قتيلا مع استمرار عملية البحث والإنقاذ وسط هطول أمطار غزيرة جديدة ومخاوف من حدوث فيضانات أخرى. ولا يزال ما يقرب من 2400 شخص في عداد المفقودين، من بينهم 320 أجنبيا على الأقل. وقد تم إنقاذ أو إجلاء أكثر من 4400 شخص، من بينهم 261 صحيحا أجنبيا انقطعت أخبارهم. وزارة الشؤون الخارجية، فيزانو نيبال. صرحت وزارة الشؤون الخارجية بأنه تم إنقاذ 108 مواطنين هنود حتى الآن في نيبال بعد كارثة الفيضان المفاجئ التي وقعت يوم الأربعاء. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية رانديل جايسوال، إنه تم إعادة التواصل مع حوالي 50 مواطنا هنديا

كانوا متعذر الوصول إليهم سابقا. وأضافت الوزارة أن 275 مواطن هندي ما زالوا في عداد المفقودين، بالإضافة إلى حوالي 128 شخصا من أصول هندية يحملون جنسيات أخرى. بحسب مصدر حكومي محلي، عبر 598 مواطن هندي إلى نيبال من الصين خلال اليومين الماضيين. في الوقت نفسه فإن 900 مواطن هندي لم يغادروا الصين بعد بخير، وتتواصل السفارة الهندية في بكين معهم مباشرة أو عبر الحكومة المحلية. وفي غضون ذلك هبطت الرحلة الرابعة التي تحمل 11 طنا من المساعدات الإغاثية في كاتماندو. تم تسليم مواد الإغاثة إلى الحكومة النيبالية. في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قال وزير الخارجية الدكتور أجاي شانكار إن الرحلة نقلت إمدادات أساسية وقدرات تقنية لدعم عمليات الإنقاذ والإغاثة الجارية في نيبال. كانت الهند قد أرسلت في وقت سابق أكثر من 57 طنا من إمدادات الإغاثة الطارئة على متن 3 رحلات جوية. زيارة سيثارامان للولايات المتحدة. قالت وزيرة المالية وشؤون الشركات نيرمالا سيثارامان إنه مع إعادة الشركات العالمية تقييم سلاسل التوريد وتخصيص رأس المال، فإن الهند لا تقدم فقط حجم سوق زخم، بل تؤثر أيضا عمقا لمنصة استثمار وتشغيل طويلة الأجل. أدلت بهذه التصريحات خلال مخاطبتها اجتماعا رفيع المستوى لمائدة مستديرة للأعمال مع كبار المستثمرين وقادة الأعمال في شيكاغو الولايات المتحدة الأمريكية، وسلطت الضوء على النمو الشامل الذي تشهده الهند، زخم الإصلاحات وتزايد فرص الاستثمار طويل الأجل. كما أكدت السيدة سيثارامان أن جاذبية الاستثمار في الهند تكمن في توافر عوامل متعددة، منها الحجم، النمو الاقتصادي المستدام، الكفاءات الماهرة، البنية التحتية عالمية المستوى، التقدم التكنولوجي، وعقد من الإصلاحات المتواصلة. الكريكت كأس آسيا للسيدات 20. في منافسات الكريكت للسيدات يبدأ المنتخب الهندي مشواره في بطولة كأس آسيا 20 بمواجهة تايلاند اليوم بملعب دبي الدولي للكريكت. إنه من المقرر أن تبدأ المباراة الساعة 8:30 مساء بتوقيت الهند. يدخل المنتخب الهندي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة هذه المنافسة بعد خروجه من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للكريكت 20 مرتين متتاليتين. وأخيرا نقدم لكم مقدمة هذه النشرة. رئيس الوزراء نريندرا مودي يعقد محادثات ثنائية مع رئيس أوزبكستان شوكت مرزيويف في تاشقند اليوم لمراجعة التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، الدفاع، الربط الرقمي والطاقة. عدد ضحايا الفيضانات المفاجئة في وسط نيبال يرتفع إلى 675 قتيلة. لا يزال نحو 2400 شخص بينهم 320 أجنبيا في عداد المفقودين. وزارة الخارجية الهندية تعلن إنقاذ 108 مواطنين هنود حتى الآن. الهند ترسل رحلة إغاثة رابعة تحمل 11 طنا من المساعدات الإنسانية إلى نيبال. وزيرة المالية نيرمالا سيثارامان تسلط الضوء على حجم السوق الهندي الهائل وإمكاناته الاستثمارية

طويلة الأجل خلال اجتماع مائدة الأعمال المستديرة في شيكاغو. في رواية أصغر الكريكت النسائية، يبدأ المنتخب الهندي مشواره في بطولة كأس آسيا للكريكت 20 بمواجهة تايلاند في دبي مساء اليوم. وبهذا تنتهي نشرة الأنباء الصباحية، والسلام عليكم ورحمة الله.

استمعتم أي حلم استمعتم من الكلام إلى نشرة الأخبار الصباحية، والآن نقدم لكم أغنية من الأغاني العربية الرائعة.

هنا دلهي. سيداتي وسادتي، استمعتم إلى برنامج سبوت لايت باللغة الإنجليزية من آكاش فاني، وحان الوقت لنقدم لكم موجز الأنباء من النشرة الصباحية.

رئيس الوزراء نارين مودي يعقد محادثات ثنائية مع أوزبكستان شوكت ميرزيويف في تاشقند اليوم لمراجعة التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، الدفاع، الربط الرقمي والطاقة. عدد ضحايا الفيضانات المفاجئة في وسط نيبال يرتفع إلى 675 قتيلة. لا يزال نحو 2400 شخص بينهم 320 أجنبيا في عدد المفقودين. وزارة الخارجية الهندية تعلن إنقاذ 108 مواطنين هنود حتى الآن. الهند ترسل رحلة إغاثة رابعة تحمل 11 طنا من المساعدات الإنسانية إلى نيبال. وزيرة المالية نيرمالا سيثارامان تسلط الضوء على حجم السوق الهندي الهائل وإمكاناته الاستثمارية طويلة الأجل خلال اجتماع مائدة الأعمال المستديرة في شيكاغو. في رياضة الكريكت النسائية يبدأ المنتخب الهندي مشواره في بطولة كأس آسيا للكريكت 20 بمواجهة تايلاند في دبي مساء اليوم. يعقد رئيس الوزراء نارين مودي محادثات ثنائية مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيويف في تاشقند اليوم. سيستعرض الزعيمان التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، الدفاع، الربط الرقمي، الطاقة، التعليم والتواصل الشعبي في القصر الرئاسي. سيحضر رئيس الوزراء المودي اليوم برنامجا ليوغا تنظمه جمعية يوغا في أوزبكستان، ثم سيتوجه مباشرة إلى قصر رئيس شوكت ميرزيويف حيث سيشارك الزعيمان في محادثات ثنائية. يتزايد التعاون بين البلدين باستمرار في مجال الدفاع، لكنهما سيركزان على التعدين لا سيما المعادن.

قائمكم في برامجنا المسائية في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الهند المحلي. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها. هنا دلهي، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: منديل هي، نحييكم أيها السادة ونقدم لكم برامجنا المسائية من القسم العربي بذات الخارجية. نستهل هذا البرنامج بتلاوة آيات من القرآن الحكيم يتلو عن الشيخ صديق المنشاوي من سورة الإسراء، فإليكم هذا الآية الكريمة من الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

سيدي وسعداتي، قدمنا لحضراتكم آيات من القرآن الحكيم تلعن الشيخ من شاوي من سورة الإسراء. آن الأوان وحان الموعد أن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا المسائية، فبعد قليل نقدم لحضراتكم قطعة صغيرة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم نشرة الأخبار المسائية الأولى. بعد نشرة الأخبار سيدي وسعداتي نقدم لحضراتكم حلقة القوالي، ثم نقدم التعليق اليومي. بعد التعليق سيدي وسعدي نقدم لحضراتكم أغنية من الأفلام الهندية، ثم نقدم البرامج المختلفة بما فيها برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية وبرنامج منكيبات حديث الخاطر لرئيس الوزراء ناريندرا مودي. بعد ذلك سيدي وسعدي نقدم لحضراتكم الأغاني الهندية بالإضافة إلى الأغاني العربية، وفي نهاية المطاف نقدم نشرة الأخبار الموجزة. سيدي وسادي قدمنا لحضرات تفاصيل برامج المسار، نقدم هذا القطع من الموسيقى حتى يحين نشرة الأخبار المسائل الأولى.

سيدي وسادتي، أنا الأول وحال معد أن نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية الأولى من القسم العربي بإدارة الخارجية. أنا معكم محمود عاصم. أولا نقدم لحضراتكم أهم الأخبار. الهند وأوزبكستان ترتقيان

العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتعقيان مذكرات تفاهم في قطاعات متنوعة. وفي برنامج مانكي باتل الشهري، رئيس الوزراء مودي يسلط الضوء على تمكين المرأة من خلال مبادرة بيام سواندي. السيد مودي يشيد بالفرص المتزايدة المتاحة للنساء في مجالات متقدمة مثل صناعة الفضاء، وسلط الضوء على مبادرة ميشن شاكتي سات. السيول الجارفة في نيبال، ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 734، ولا يزال نحو 2500 شخص في عداد المفقودين. وفي ألمانيا، حاملة اللقب تواجه إسبانيا في نهائي كأس العالم للهوكي للرجال. سيدي والسيداتي، قدمنا لحضراتكم أهم الأخبار على أن نقدم الأنباء بقدر من التفصيل مع الأنباء المتنوعة الأخرى الإقليمية منها والدولية والوطنية. أعلنت الهند وأوزبكستان عن الارتقاء بشراكتهما الاستراتيجية المتبادلة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. كما اتفقت الدول الواقع في آسيا الوسطى على وضع إطار لتوريد اليورانيوم إلى الهند على المدى الطويل ومناقشة مباقي تعدين المعادن الأرضية النادرة. وقعت الهند وأوزبكستان مذكرة تفاهم في قطاعات متعددة تشمل التعدين والطب الهندي التقليدي آيرفيدا والسياحة والحوار الاقتصادي والمالي، الشراكة الاستراتيجية الشاملة، التعليم العالي والبيئة. اتفق البلدان على تحديد هدف لحجم التجارة الثنائية يبلغ 5 مليارات دولار بحلول عام 2030، وهو ما يعادل 5 أضعاف حجم التجارة الحالي. كما تسلم رئيس الوزراء نايب مودي أرفع بسام في أوزبكستان تقديرا لجهوده الكبيرة في تعزيز التعاون بين البلدين. يعد بسام أولي داروجيلي دوستليك أي وسام الصداقة من الدرجة العليا أرفع تكريم تمنح أوزبكستان القادة الأجانب، وهو وسام مخصص لرؤساء الدول والحكومات والشخصيات الدولية المرموقة. أفاد مراسلنا بأنه في اليوم الثاني من زيارته لأوزبكستان عقد رئيس الوزراء اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزايف، حيث استعرض الجانبان كافة جوانب العلاقات الثنائية. ركزت المحادثات على توسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والمعادن الحيوية والتعدين والدفاع والأمن والابتكار والزراعة والمستحضرات الصيدلانية والصحة وتكنولوجية المعلومات والبنية التحتية العامة الرقمية. كما تم الاتفاق على خطاب النوايا بشأن ترميم وحفظ المواقع البوذية في فايزديا وكارديا بأوزبكستان. صرح رئيس الوزراء نايب مودي بأن حملة شباب خالي من المخدرات من أجل الهند متطورة تكتسب زخما متسارعا في جميع أنحاء البلاد. خلال مشاركة أفكار في برنامج في مانكيبات حديث الخاطر عبر إذاعة عموم الهند أكاشفاني، أعرب السيد مودي عن سعادته بأن هذه الحملة تهدف إلى خلق جيل شاب وهند خالي من المخدرات ليست مجرد إجراء شكلي، حيث ينضم إليه أعداد كبيرة من الناس ولا سيما الشباب. أكد أن هذا يمثل عزيمة جماعية من أجل الصحة وسعادة مستقبل مشرق لشباب الهند. أشار رئيس الوزراء إلى أن إدمان المخدرات لا يطال الفرد وحده، بل تتحمل الأسرة والمجتمع بأكمله العواقب المترتبة عليه. كما أشاد بالأشخاص الذين ينشرون الوعي حول مخاطر المخدرات ويبادرون بمساعدة الأفراد الذين يعانون من الإدمان. ذكر رئيس الوزراء أن مئات من آلاف النساء يكتسبن قوة جديدة من خلال مبادرة بي ام سواندي يوجنا، مشير إلى أن هذا الجانب المتعلق بالتمكين المرأة لا يحظى بالقدر الكافي من النقاش والاهتمام. أوضح سيد مودي أن النساء يشكلن ما يقرب من 46% من المستفيدين في هذه المبادرة، ولن نحو 3.5 مليون امرأة في جميع أنحاء البلاد يعملن على توسيع أعمالهن من خلال الانضمام إليها. أشاد السيد مودي بالفرص المتزايدة المتاحة للنساء في مجالات متقدمة مثل صناعة الفضاء، وسلط الضوء على مبادرة ميشن شاكتي سات التي تتعلم من خلالها نحو 12 ألف طالبة من
100,000 دول تقنية الأقمار الصناعية. أشار إلى أن المرحلة الثانية من هذه المبادرة قد انطلقت في جامعة غوتم بودا في منطقة غرت النودة بولاية أتر برديش في وقت سابق من هذا الشهر، تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني للفضاء. كما أشاد رئيس الوزراء بالابتكارات الرائدة النابعة من القواعد الشعبية بمجال الزراعة والتكنولوجيا الرقمية، مثنيا

على المزارعين المبتكرين في ولاية آندرا برديش وتاميل نادو الذين تحولوا إلى زراعة الأفوكادو ودمجها ضمن محاصيلهم. أوضح كيف تساهم الزراعة القائمة على الأسس العلمية والتسويق المباشر في تعزيز دخل سكان المناطق الريفية بشكل كبير. كذلك أشاد بالمبتكر التقني كريشنا شيشادر المقيم في مومباي لإنشاء موقع إلكتروني فريدا يحمل اسمه، حيث تتبع هذه المنصة التفاعل المستقبلين استكشاف السلالات الحاكمة التاريخية ومعرفة أحكام الذين تولوا السلطة في مناطق مختلفة من الهند خلال أي عام محدد. لفت السيد مودي إلى أن الهند تستعد للاحتفال بمزيد من المهرجانات الهامة في الأيام المقبلة، داعيا الناس إلى تبني شعار دعم المنتجات المحلية وكل فار لوكل خلال موسم الأعياد. سيدي وسيداتي تستمعون نشرة الأخبار المسائية، نستمر معكم في تقديم هذه النشرة. ارتفعت حصيلة الوفيات جراء السيول الجارفة في نيبال إلى 735 شخصا مع استمرار انتشار المزيد من الجثث، بينما لا يزال نحو 2500 شخص في إعداد المفقودين أقبل كارثة. وقد تم انتشار الجثث من جميع مقاطعات الثمانية المتضررة، من حين يساق أعمال الإنقاذ زمن للبحث عن المفقودين وإنقاذ العالقين، وذلك في اليوم الخامس منذ أقوي الكارثة. أفادت الهيئة الوطنية لحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في نيبال، من تم حتى الآن انتشار 259 جثة من مقاطعة تيشوان و 184 من تلوار نشي و 82 من واسي الغربية. صرح المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية راندير جيسوال بأنه تم إنقاذ 108 مواطنين هنود حتى في نيبال عقب مأساة السيول الجارفة. في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أوضح جيسوال أنه تم إعادة الاتصال بنحو 50 مواطن هندي كانوا غير قابلين للوصول في وقت سابق. ذكرت وزارة الشؤون الخارجية أن هناك تقارير تفيد بفقدان 275 مواطن هندي، كما لا يزال نحو 128 شخصا من أصل هندي يحملون جنسية أخرى في إعداد المفقودين. تواصل الهند مع عملية الإغاثة والإنقاذ في نيبال التي ضربت فيضانة مايافية، إذ وصلت الرحلة الرابعة لتحمل 12 طنا من مساعدات الإغاثية إلى كاتماندو، وجرت تسلم مواد الإغاثة إلى الحكومة النيبالية. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي صرح وزير الشؤون الخارجية دكتور أجي شنكر بأن الرحلة حملت إمدادات رئيساسية ومعدات فنية لدعم عمليات الإنقاذ والإغاثة المستمرة في نيبال. وكانت الهند قد أرسلت في وقت سابق أكثر من 75 طن من إمدادات الإغاثة الطارية عبر 3 رحلات جوية. وقد أدى انهيار جليدي صخري ناجم عن انهيار كتلة جلدية بالقرب من حدود في نيبال والتبت إلى تدفق سيل وهائل من المياه والطين والحطام نحو المناطق المنخفضة، مما أسفر عن تدمير بلدات وقرى وإلحاق أضرار بالبنية التحتية الحيوية وجرف محطات لتوليد الطاقة الكهربائية في وسط نيبال. تواجه ألمانيا حاملة اللقب منتخب إسبانيا في نهائي كأس العالم للهاكل للرجال 2026، وذلك مساء اليوم على ملعب بيلفوس هوكي إرينا في مدينة وافر ببلجيكا. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة 8 مساء بتوقيت الهند القياسي، بينما تسعى ألمانيا للدفاع عن اللقب الذي حدث عام 2023 والفوز باللقب الرابع في تاريخها. تطمح إسبانيا إلى حصد أول لقب لها في بطولة كأس العالم للهوكي. وصل رئيس الوزراء نارندرا مودي إلى بيشك عاصمة قرغستان قبل قليل، وخلال زيارته لا تستغرق يومين سيعقد رئيس الوزراء اجتماع ثنائي مع قائد الدول الأعضاء في منطقة منظمة شنغهاي للتعاون، كما سيحضر القمة 26 للمنظمة في الأول من سبتمبر. سيشارك رئيس الوزراء في القمة 27 لمنظمة شنغهاي للتعاون في بيشك، ويأتي هذه القمة تزامن مع ذكرى 25 لتأسيس المنظمة. الجدير بالذكر أن الهند عضو كامل عضوية في المنظمة منذ عام 2017. سيلقي رئيس الوزراء كلمة أمام القمة يسلط فيها الضوء على أولويات الهند المتمثلة في الأمن والربط والفرص. عقد وكيل وزارة التجارة راجيش أغروال اجتماعا مع نائبة وزير العلاقات الاقتصادية الدولية في تشيلي باولا استيفاز بينستين في العاصمة التشيلية سانتياغو. جاء هذا الاجتماع بهدف دفع عجلة المحافظات المتعلقة باتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند وتشيلي. أفاد وزارة التجارة والصناعة بأن الهند تواصل التزامها بإتمام مفاوضات اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال العام الجاري، سعيا للتوصل إلى إطار عمل متوازن ومفيد للطرفين يحقق نتائج عادلة قيمة تجارية ملموسة.

سيدي وسيداتي، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية، وبهذا تنتهي النشرة. أيها المستمعين الكرام، أنا الأول محمد موعد أن نقدم لحضراتكم حلقة القوالي، فلنستمع إليها ونتمتع بها بصوت فنان هنود.

0: سيدي وسيداتي، على أن نقدم لحضراتكم التعليق اليومي.
1: التعليق اليومي وموضوعه: الهند تسعى لجذب استثمارات يابانية من القطاع الخاص بقيمة 10 تريليونات ين خلال العقد القادم. اختتم وزير التجارة والصناعة الهندي السيد بيوش غويل زيارته الرسمية لليابان يوم الأربعاء الماضي، والتي جاءت في أعقاب سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى في طوكيو وناغويا وأوساكا بهدف تسريع وتيرة الاستثمارات اليابانية في الهند وتعزيز الشراكات الصناعية وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي الثنائي ليشمل القطاعات الناشئة والاستراتيجية، حيث أجرى السيد غويل خلال الزيارة مناقشات موسعة مع كبار المسؤولين الحكوميين اليابانيين وممثل المؤسسات المالية وقادة الأعمال، بمن فيهم قيادات أكثر من 30 شركة ومؤسسة مالية يابانية كبرى ذات مصالح كبيرة أو متنامية في الهند. وقد ركزت هذه اللقاءات على توسيع الاستثمارات وتعزيز سلاسل التوريد وتطوير الشراكات التكنولوجية وخلق آفاق جديدة للتعاون التجاري المباشر بين الشركات في البلدين. وكان حشد رؤوس الأموال المؤسسية اليابانية طويلة الأجل للاستثمار في الهند محورا رئيسيا لهذه الزيارة، حيث أجرى سين غويل مباحثات مع مؤسسات مالية يابانية رائدة إلى جانب مؤسسات استثمارية ومالية كبرى أخرى. واستكشفت المناقشات فرص تعزيز تدفقات رؤوس الأموال إلى الهند ودعم البنية التحتية المتنامية في البلاد، فضلا عن قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والمنظومة المالية. كما ترأس الوزير الهندي اجتماعات مائدة مستديرة متخصصة شملت قطاعات السلع الرأسمالية والآلات وصناعة السيارات وأشباح الموصلات والذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة والمستثمرين المؤسسين الأجانب، مما وفر منصة لتحديد شراكات ملموسة في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا والتجارة، لا سيما تلك التي تشمل منظومة الموردين من الفئتين الثانية والثالثة والمؤسسات المتناحية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الهند. كما سلط السيد غويل خلال المائدة المستديرة حول أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي الضوء على طموح الهند لبناء منظومة متكاملة وتنافسية عالميا في مجال أشباه الموصلات، حيث من المتوقع أن يصل حجم الطلب على هذه الرقائق إلى 150 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032. واستعرض استراتيجية الحكومة القائمة على 6 ركائز تشمل تصميم الرقائق وآلات ومواد أشباه الموصلات وعمليات التصنيع وخدمات التجميع والاختبار والتغليب والبحث والتطوير وتنمية المواهب، فيما عربت الشركات اليابانية عن اهتمامها بتوسيع حضورها في الهند ليشمل مجالات مواد ومعدات أشباه الموصلات وأشباه موصلات الطاقة والإلكترونيات والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والتقنيات المتقدمة ذات الصلة. وعقد السيد غويل مباحثات مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني السيد أكازاوا ريوسي، بالإضافة إلى ممثلين رفيع المستوى عن هيئة التجارة الخارجية اليابانية وبنك اليابان للتعاون الدولي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، حيث شملت المباحثات قضايا التجارة والاستثمار ومرونة سلاسل التوريد والتعاون في مجال التصنيع والتكنولوجيا والبنية التحتية وتعديد

0: مشاركة الشركات اليابانية في مسيرة النمو الاقتصادي للهند. وفي لقائه مع اتحاد العمال الياباني الذي يمثل أكثر من 1500 شركة يابانية رائدة، أكد سيد غويل على توسع نطاق الشراكة الاقتصادية بين الهند واليابان لتشمل التجارة التقليدية إلى جانب الأمن الاقتصادي ومرونة سلاسل التوريد والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والتصنيع الدفاعي والروابط الإنسانية والثقافية، داعيا الشركات اليابانية إلى زيادة استثماراتها وتوسيع نطاق حضورها في الهند. من جانبهم عرب قادة الأعمال عن التزامهم بتوسيع الشراكات الاستراتيجية وتنويع الاستثمارات في جميع نحاء البلاد. كما شارك سيد غويل في الفعالية الترويجية لمبادرة الشراكة الاقتصادية بين الهند واليابان للجيل القادم، والتي شهدت مشاركة أكثر من 80 شركة يابانية من منطقة تشوبو، حيث ركزت المناقشات على قطاعات السيارات والطيران والفضاء وآلات التصنيع وأشباه الموصلات والإلكترونيات ومكونات السيارات والشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي معرض تسليطه الضوء على الأسس الاقتصادية القوية للهند، أشار سيد غويل إلى أن الاقتصاد الهندي حقق نموا بنسبة 7.7% رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وهو يمضي قدما نحو تحقيق طموحه بالوصول إلى حجم اقتصادي يبلغ 30 تريليون دولار بحلول عام 2047. كما شارك سيد غويل في جلسة حوارية أدارتها مؤسسة نيكي آسيا، ناقش فيها مع مجتمعات الأعمال والإعلام في كل من اليابان والهند ملامح وتطورات العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين. وقد ساهمت هذه الزيارة في دفع الجهود الرامية إلى تحقيق هدف استقطاب استثمارات يابانية خاصة في الهند بقيمة 10 تريليونات ين ياباني على مدى العقد المقبل، وهو الهدف الذي تم الاتفاق عليه خلال زيارة السيد ناريندرا مودي لليابان. كما وأكدت هذه الزيارة مجددا على الضخم القوي الذي تتسم به الشراكة الاستراتيجية والعالمية الخاصة بين الهند واليابان، مما منح دفعة جديدة للجهود الرامية إلى تعميق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والصناعة، وعززت الأسس اللازمة لمشاركة يابانية أكبر في تحول الهند نحو مركز عالمي تنافسي في مجالات التصنيع والتكنولوجيا والاستثمار، مع فتح آفاق جديدة للنمو والابتكار بما يحقق المنفعة المتبادلة للطرفين.
1: سيدي وسيداتي، قدمنا لحضراتكم التعليق الجامعي، لأن نقدم أغنية من الأفلام ثم نقدم برنامج بطل باللغة الإنجليزية وحديث الخاطر منكبات.

0: summit, which is the central region. Because that is the catchment area, if I may use that expression, Sonuji, catchment area as far as the SCO is concerned. But of course, it is likely that meetings with Mr. Putin, Xi Jinping, etc. will take place. Bilateral issues will be discussed. But in my view, if you want to give a further fillip to our relations with Central Asia and to organize the second summit of India-Central Asia institutional setup that was established in 2022, right. I think this will be an excellent opportunity for that also.
1: Thank you so much, Ambassador Sajjan Dhar. Thank you so much, Sushil ji, for joining us and giving us an overview of the various aspects of this very important visit of the Prime Minister to Uzbekistan and Kyrgyz Republic.
0: Thank you, Sonuji. It's always a pleasure to be with you. Thank you for the invitation.
2: You were listening to a discussion on Prime Minister's significant visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic.
3: سيدي وسيداتي، لا نقدم لحضراتكم البرنامج مانكيبات، حديث الخاطر الأسبوعي الشهري لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.
4: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في الحلقة 137 من برنامج حديث الخاطر. أعزائي أبناء الوطن، السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بكم من جديد في حلقة جديدة من برنامج حديث من القلب. وكما تعلمون جميعا، فإن هذا البرنامج يمثل منصة نسلط من خلالها الضوء على المبادرات الجديدة، ونتبادل الأفكار المبتكرة التي يقدمها أبناء وطننا. وكثير من هذه الأفكار هي ثمرة للجهود الكبيرة والطاقة اللامحدودة التي يكرسها أصحابها لتحقيقها. أصدقائي، كتب أحد الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي قبل فترة بمناسبة يوم أكاداشي المبارك: يسعدني أن أعلن إطلاق مبادرتي لجعل التاريخ أكثر تشويقا ومتعة، وأوضح بأن الفكرة بسيطة للغاية، فما عليك زيارة سوى زيارة الموقع الإلكتروني واختيار أي سنة تريدها لتتمكن بسهولة من معرفة أي حاكم كان يحكم أي جزء من أجزاء الهند في تلك الفترة. وقد وجدت هذه الفكرة مثيرة للاهتمام أيضا، فقررت أن أتعرف إليها بصورة أكبر، واكتشفت بأن هذا العمل من إعداد السيد كريشنا شيشاداري، أحد سكان مدينة مومباي. واللافت للنظر أن كريشناجي أطلق على موقعه الإلكتروني اسما بسيطا وهو bharatrajya.com، وأرى أن هذا الجهد الذي بذله يستحق أن يصل إلى جميعكم. ولذلك قلت في نفسي: لماذا لا أتحدث مباشرة إلى السيد كريشناجي؟ أصدقائي، ينضم إلينا السيد كريشناجي عبر الهاتف، رئيس الوزراء. ناماستي كريشناجي. كريشنا شيشاداري. ناماستي سيدي رئيس الوزراء. صديقي، علمت أنك لا تنتمي إلى عالم التكنولوجيا ولست مدرسا للتاريخ أيضا، ومع ذلك فقد سخرت التكنولوجيا لإنشاء موقع إلكتروني مخصص للتاريخ، وأنا أشعر بفضول شديد لمعرفة كيف بدأت هذه الفكرة أصلا. كريشناجي، شكرا لك سيدي، إنه لشرف عظيم لي أن أتحدث معك ولأعرفك قليلا بنفسي. فقد كنت مهندسا، ثم حصلت على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، ودخلت مجال التسويق، لكنني طوال هذه الرحلة ظللت أحتفظ باهتمام عميق بالتاريخ، وهو اهتمام رافقني منذ طفولتي. ولذلك كنت دائما أرغب في القيام بشيء يتعلق بالتاريخ، شيء يجعل التاريخ أكثر تشويقا ومتعة. وكنت أشعر هناك أن هناك مجالا واسعا للتطوير والتغيير في الطريقة التي ندرس بها التاريخ، وأنها بإمكاننا تقديم التاريخ للناس في صورة قصة مشوقة. رئيس الوزراء كريشناجي، ما الجانب من تاريخ الهند الذي شعرت بأنه ينبغي أن يعرفه أكبر عدد ممكن من الناس؟ كريشناجي، سيدي

إن الطريقة التي يدرس بها التاريخ الهندي في مدارسنا وكلياتنا غالبا ما تركز على منظور إمبراطورية أو مملكة واحدة، وتحظى إمبراطوريات بعينها باهتمام يفوق حجمها بكثير، ونتيجة لذلك نبقى غير مدركين لتاريخ العديد من الإمبراطوريات العظيمة الأخرى، مثل إمبراطورية تشولا وإمبراطورية بالافا وسلالة كاركوتا في كشمير، وكذلك مملكة أهوم التي حافظت على ثقافتها ومنظومتها القيمة في ولاية آسام لما لا يقل عن 6 قرون. ومن هنا قررت إنشاء موقع يعرف الناس بهذه الإمبراطوريات العظيمة. رئيس الوزراء كريشناجي، أنت تبذل جهدا كبيرا في هذا العمل، واسمح لي أن أطرح عليك سؤالا افتراضيا. لو أتيحت لك فرصة التحدث مع 3 شخصيات من تاريخ الهند، فمن ستختار ولماذا؟ كريشناجي، نعم سيدي، أولا أود أن أتحدث إلى راجا تشولا أو راجيندرا تشولا الذي كان أحد أقوى وأبرز ملوك إمبراطورية تشولا، وأود أن أفهم منها الرؤية التي كانت وراء تشييد المعابد الضخمة المكرسة للإله شيفا مثل معبد بريهاد ديسا فارا أو كانغا يكوندا تشولا بورم. من أين جاءت تلك الرؤية والتخطيط، وكيف خطرت لها فكرة إنشاء الصروح من شأنها أن تلهم الناس على مدى 1000 و2000 عام قادمة؟ هذا هو الأمر الذي أود أن أعرفه من هو. أما الشخصية الثانية فهي في رأيي شخصية لم تنل ما تستحقه من التقدير في تاريخ الهند، وهي شخصية هيمو. فنحن عادة لا نقرأ عنه في كتب التاريخ سوى 2 أو 3. كريشنا جي، غالبا ما نجهل حقيقة بأن هيمو كان رجلا من عامة الناس، شخصا عاديا يعمل في التجارة، لكنه تمكن لاحقا من بناء إمبراطورية، ولم يكن مجرد مؤسس لإمبراطورية، بل كان أيضا مفكرا عسكريا وعبقرية عسكرية. فقد خاض خلال مسيرته 23 معركة، وانتصر في 22 منها، وأنا مهتم جدا بأن أفهم طريقة تفكيره، كذلك الرحلة التي نقلته من مجرد رجل عادي إلى ملك عظيم سيدي. أما الشخصية الثالثة فهي شخصية نسائية مثيرة للاهتمام للغاية، تدعى تريبو فانا مهاديفي، وترتبط قصتها بسلالة بهاو ماكارا في أوديشا. ففي نحو عام 850 ميلادية غزت إمبراطورية بالا المجاورة مملكتها، واستشهد زوجها الذي كان الملك في تلك المعركة، ونتيجة لذلك تقلصت مساحة الإمبراطورية، وبدأ زعماء الأقاليم والقادة في التخلي عنها، لكن تريبو فانا مهاديفي تولت زمام الإدارة وأصبحت واحدة من أوائل الحاكمات المستقلات في تاريخ الهند، ولم تكتفي بإعادة الاستقرار إلى نظام الحكم، بل نجحت أيضا في بناء قوة مكنتها من حكم كالينغا والمناطق المحيطة بها طوال 100 عام التالية. إذن هذه هي الشخصيات التاريخية 3 المثيرة للاهتمام التي أود أن ألتقي بها سيدي. رئيس الوزراء كريشناجي، يبدو أنك تعيش التاريخ من جديد الآن، فقد انغمست فيه بكل كيانك، وأنا أيضا اطلعت على موقعك باهتمام كبير، وأكثر ما أثار إعجابي فيه هو علامة التبويب التي تتيح للناس إرسال التصحيحات والمقترحات. إن الانفتاح على مثل هذه الملاحظات البناءة أمر مهم في حد ذاته. هل بدأت بالفعل في تلقي مقترحات من الناس، وكيف تتعاملون معها؟ كريشنا جي، نعم سيدي، نتلقى الكثير من المقترحات من الناس، وهذه المقترحات تنقسم عموما إلى نوعين. النوع الأول

يتعلق باقتراحات تصحيحات، مثل أن يشير أحدهم إلى الملك الذي كان يحكم منطقة أو مملكة معينة في فترة محددة، أو أن يوضح لنا التاريخ الذي وقعت فيه معركة بعينها. أما النوع الآخر فيتعلق باقتراح إضافة خصائص أو مزايا معينة إلى الموقع، ونحن نأخذ جميع هذه المقترحات بعين الاعتبار. فعلى سبيل المثال، إذا اقترح أحدهم أن ملكا معينا كان يحكم منطقة محددة خلال حقبة معينة، فإننا نأخذ هذا الاقتراح ونراجعه ونقارنه بالمصادر المتوفرة لدينا. وقد اقترح علينا أحد الأشخاص أنه رغم أننا عرضنا المعلومات المتعلقة بالهند ككل، فإن عرضها بالطريقة نفسها على المستوى الإقليمي سيكون أكثر فائدة، ولذلك أضفنا هذه الخاصية بالفعل. ثم قادنا اقتراح آخر إلى إنشاء خاصية على نمط بطاقات التحدي نجمع فيها البيانات والإحصاءات الخاصة بالإمبراطوريات المختلفة، حتى نجعل المحتوى أكثر تشويقا للأطفال. كما اقترح أحدهم جمع هذه المواد والمصادر في مكان واحد بحيث يمكن تنزيلها ومشاركتها بسهولة، وهذه خاصية نعمل حاليا على تنفيذها. ومن المهم بالنسبة لنا أن ندرك أننا لا بد أن نرتكب بعض الأخطاء، فنحن لسنا الأفضل ولا نملك كل الإجابات، ولهذا السبب تحديدا أضفنا بشكل معتمد علامة تبويب خاصة بالتصحيح. فنحن نريد أن يكون هذا الموقع منصة تشاركية تساهم فيها مختلف الآراء والمعلومات في بناء موقع يجعل التاريخ مادة ممتعة وشيقة لسنوات طويلة قادمة. رئيس الوزراء كريشناجي، لقد أنجزت بالفعل عملا رائعا يستحق الإشادة. حسنا، بعيدا عن التاريخ لا بد أن يكون لديك الكثير من الهوايات الأخرى أو أنك تمارس أنشطة أخرى أيضا. كريشناجي، في الحقيقة سيدي أنا شخص ممل ببعض الشيء. رئيس الوزراء ضاحكا كريشناجي، أنا مهتم جدا بالتكنولوجيا والتاريخ، والآن وقد اجتمع هذان المجالان معا أقضي يومي كله منغمسا فيهما. رئيس الوزراء، حسنا كريشناجي، أتمنى لك كل التوفيق، لقد بدأت بداية موفقة وأسلوبك في العمل كفيل بأن يجعل الناس يتفاعلون معه ويتواصلون معه، وأنا واثق تماما من ذلك. خالص تمنياتي لكم بالنجاح. أصدقائي، إن هذه المبادرة التي أطلقها كريشناجي لن تساعد طلاب التاريخ فحسب، بل ستتيح لنا جميعا التعرف إلى ماضينا بطريقة شيقة وممتعة. وإذا كانت لديكم أيضا معلومات عن مبادرات مماثلة فلا تترددوا في مشاركتها معنا. أعزائي أبناء الوطن، إن حملة شباب بلا مخدرات من أجل الهند المتقدمة نشامك بارد لا تكتسب زخما متسارعا في مختلف أنحاء البلاد، وهدفها واضح تماما: شباب بلا مخدرات وهند بلا مخدرات. ويسعدني أن هذه الحملة لم تبقى مجردا إجراء شكلي، أعدادا كبيرة من الناس ولا سيما شبابنا ينضمون إليها ويشاركون فيها بحماس، فهذا في نهاية المطاف عزم جماعي منا من أجل صحة شباب الهند وسعادتهم ومستقبلهم المشرق. أصدقائي، لا يقتصر أثر إدمان المخدرات على الفرد وحده، بل تتحمل الأسرة بأكملها والمجتمع أيضا تبعاته وآثاره. وأود أن أشيد بكل من يرفع الوعي بمخاطر المخدرات ويبادر إلى مساعدة الأشخاص الذين يعانون من الإدمان ويكافحون للتخلص منه. فهل يمكنكم ابتكار شعار قوي من أجل هند خالية من المخدرات؟ وهل يستطيع موسيقى شبابنا تأليف أغاني تحمل رسالة تدعو إلى حياة خالية من المخدرات؟

وهل يمكن للطلاب وفرق المسرح كتابة مسرحيات قصيرة مؤثرة تسلط الضوء على مخاطر المخدرات؟ وفي الوقت نفسه تبين طريق التعافي منها. إن بلادنا لا تفتقر إلى صناع محتوى مبدعين ومتميزين، وأنا أحثهم على إنتاج محتوى بلغات مختلفة يسهم في دعم المجتمع في هذه المسيرة. يمكنكم أن تجعلوا من إبداعكم وسيلة للتغير الاجتماعي، ولا تنسوا مشاركة جهودكم على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الهاشتاغ المناسب، فكثيرا ما تكون المبادرات الإبداعية أكثر تأثيرا من الحملات الرسمية، فلنؤدي جميعا دورنا في هذه المهمة النبيلة من أجل إبعاد شباب الهند عن المخدرات وتخليصهم من آفة الإدمان. شاركوا جهودكم على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الهاشتاغ نشامكيوا. أعزائي أبناء الوطن، يحمل شهر أغسطس معه في أحن أنحاء البلاد في مختلف أنحاء البلاد ألوانا شتى من مشاعر الوطنية والاعتزاز بالوطن، ففي هذا الشهر تتعزز في قلوبنا في قلوب الجميع مشاعر الحب للوطن، ومن اليوم الوطني للنول اليدوي وذكرى حركة أترك الهند إلى يوم ذكرى أهوال التقسيم تكتسب أيام هذا الشهر تابعا خاصة، كما أن عيد الاستقلال واليوم الوطني للفضاء يملأان قلب كل مواطن هندي فخرا واعتزازا. وتأتي حملة العالم الثلاثي الألوان في كل بيت لتزيد هذه المشاعر قوة وترسخا، وقد اكتسبت احتفالات هذا العام أهمية كبرى إذ تتزامن مع الذكرى 150 لتأليف فاندي ماترم، وقد جرى هذا العام تحميل أكثر من 80 مليون صورة سيلفي مع العلم الهندي الثلاثي الألوان. ولم تقتصر احتفالات العلم الثلاثي الألوان على الهند وحدها، بل شهد هذا العام من خلال مبادرة سوريا باس ترنغا حملة رحلة فريدة لعالمنا عبر مختلف أنحاء العالم، فقد رفع العلم الهندي في صوفا عاصمة فيجي مع أول خيوط الفجر، ثم واصل رحلته حيث رفع في البعثات والممثليات الهندية في مختلف أنحاء آسيا وأفريقيا وأوروبا، وصولا في نهاية المطاف إلى سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكم أن تتخيلوا مدى روعة تلك المشاهد، فمع انتقال الشمس من منطقة إلى أخرى حول العالم كان العلم الهندي ثلاثي الألوان يرفع في أعقابها. إن مثل هذه المبادرات توحد المجتمع وتعزز ارتباطاتنا بوطننا، وتقدم بأحر التهاني إلى جميع المشاركين في هذه المبادرة. أعزائي أبناء الوطن، من الصباح إلى المساء تعمل مئات الآلاف من النساء في شوارع مدننا وبلداتنا كل في مجالها، فمنهن من تبيع الخضروات أو الفواكه، ومنهن من تدير أكشاشا لبيع الشاي، وأخريات يبيعن الزهور أو المصابيح الفخارية أو مستلزمات العبادة، وفي كثير من الأحيان لا يحول دون توسع هذه المشروعات ونموها سوى نقص رأس المال. لكن اليوم تستمد مئات الآلاف من هؤلاء الأمهات والأخوات قوة جديدة من خلال خطة رئيس الوزراء بيام سيفا نيدهي يوجنا، وهذا الجانب من تمكين المرأة لا يحظى في رأيي بالقدر الكافي من الاهتمام، فالنساء يشكلن نحو 46% من المستفيدين من خطة بيام سيفا نيدهي، أي أن نحو 3.5 ملايين امرأة في مختلف أنحاء البلاد يعملن على توسيع مشروعاتهن من خلال الاستفادة من هذه الخطة. أصدقائي، تعد السيدة بابيتا شارما من غازي أباد مثالا رائعا على ذلك. كانت بابيتا جي تدير كشكا صغيرا لبيع مستلزمات العبادة مثل الزهور والمصابيح الفخارية وأعواد البخور وجوز الهند، وكانت بذلك تسهم في إعالة

أسرتها، كانت تعمل بجد واجتهاد، لكنها كانت بحاجة إلى رأس مال لتوسيع نشاطها، وحصلت على مساعدة مالية من خلال مشروع بيم صيفا ندي، فزادت مخزونها ووسعت نشاطها التجاري. ومع مرور الوقت ازداد عدد زبائنها وارتفع دخلها، وتحول كشكها الصغير على جانب الطريق تدريجيا إلى متجر حقيقي. أصدقائي، إن قصة السيدة تي إس نينغاما من بنغالورو ملهمة أخرى، فقد بدأت نينغاما جي وزوجها مشروعا صغيرا لبيع الإدلي والدوسة والسمبار، وسرعان ما بدأ المشروع يحقق نجاحا، لكنها كان بحاجة إلى رأس مال للارتقاء به إلى مستوى جديد. وحصلت نينغاما جي أيضا على دعم من خلال مشروع بي ام سيفانيدي، فعملت على تطوير عربة البيع وبدأت تشتري المواد اللازمة بكميات كبيرة، وأضافت أصنافا جديدة إلى قائمة الطعام. ومع زيادة عدد الزبائن وارتفاع الإيرادات تحسنت الأوضاع المالية للأسرة، واليوم أصبحت قادرة على توفير تعليم أفضل لأطفالها الثلاثة. فعندما ينمو مشروع المرأة يتقدم مستقبل أسرتها بأكملها، ويحصل الأطفال على تعليم أفضل، وتلبي احتياجات الأسرة، وتزداد المرأة ثقة بنفسها. وهذا بالفعل تجسيد حي لتمكين المرأة، وأتمنى مستقبلا مشروعا مشرقا وموفقا لجميع الأخوات العاملات في مجال البيع المتجول في الشوارع. أعزائي أبناء الوطن، للنظافة ميزة بالغة الأهمية، فعندما يصبح العزم على الحفاظ على نظافة المكان التزاما نابعا من جميع من أبناء المجتمع أنفسهم، فإن التحول لا يقتصر على مجرد إزالة الأوساخ وترتيب المكان، بل يمتد ليغير هوية المكان بأكملها. وتواصل مبادرات النظافة في مختلف أنحاء البلاد إلهامنا باستمرار. وهناك قرية تدعى باتواي في منطقة رامبور بولاية أترا براديش، وقد لاحظ شابان صديقان هناك هما آكاش وروحان أن منطقتهم المحلية أصبحت تعاني من تراكم الأوساخ والنفايات، ولم يحتج الأمر إلى أكثر من ذلك، فقد حمل آكاش وروحان أكياس جمع القمامة وانطلق لتنظيف المنطقة. ومع مرور الوقت انضم إليه مزيد من الشباب، فتشكل فريق أطلقوا عليه اسم كلينا باتواي، وقد تمكن هؤلاء الشباب حتى الآن من تنظيف 4 طن من غاتس من نهر الغانغا، وإزالة أكثر من طن من النفايات البلاستيكية، كما قاموا بتنظيف عدد كبير من البرك والأماكن العامة. أصدقائي، شهدت رحلة شري أمريس ناس جي ياترا الأخيرة مشاهد مماثلة ملهمة من النظافة والمشاركة الشعبية، فقد عمل آلاف من عمالة النظافة ليلا ونهارا لخدمة الحجاج على امتداد المسارات الشاقة. وخلال رحلة الحج هذا العام جمعت وعولجت أكثر من 400 طن متري من النفايات، وكان هناك جانب من هذا الجهد أثار إعجابي بشكل خاص، فقد أصبح الحجاج أنفسهم شركاء فاعلين في حملة النظافة هذه، فقد تعهد أكثر من 16,000 حاج بالحفاظ على النظافة، وحصل أكثر من 10,000 حاج على شهادة الحاج المسؤول. كما شهدت الرحلة تجربة فريدة من نوعها، إذ جرى تحويل روس الخيول والبغال المستخدمة خلال رحلة الحج إلى غاز حيوي، واستخدمت هذه الطاقة النظيفة في إضاءة سواش جوتي. وبعبارة أخرى، تحولت النظافة خلال رحلة الحج المقدسة إلى عمل من أعمال الخدمة والتعبد والإيمان في رحاب بابا برفاني. أصدقائي، سواء تعلق الأمر بقرانا أو مدننا أو بأنهارنا أو مواقعنا المقدسة، فإن سلوكنا هو الذي يرسم هوية

وجودها. وعندما تصبح النظافة جزءا من هذا السلوك تزداد جمالية المكان وتتألق صورته. أعزائي أبناء الوطن، قد تفتح لنا هواية صغيرة أحيانا أبوابا واسعة نحو إمكانات عظيمة في الحياة، وتجسد رحلة فيسالوبورو من مقاطعة فيك في ولاية ناغالاند مثالا واضحا على ذلك. نشأت فيسالوجي في أسرة تعمل بالزراعة، وكانت منذ طفولتها تشاهد والديها وهما يمارسان الزراعة، كما كانت تحمل حبا عميقا للزهور. وفي عام 2021 بدأت زراعة الزهور على نطاق صغير مدفوعة بهذا الشغف، ومع مرور الوقت بدأت ترى في هذه الهواية فرصة حقيقية، فقد لاحظت أن الطلب على الزهور مستمر سواء في حفلات الزفاف أو في مختلف المناسبات والمهرجانات. فقررت فيسالو جي أن تطور هوايتها وتحولها إلى عمل أوسع، وخلال هذه الرحلة تلقت تدريبا في الزراعة العملية للزهور من مركز كريشي في غيان كيندرا المحلي، وبعد ذلك زرعت آلاف البصيلات من زهرة الغلاديولوس على مساحة لا تتجاوز ربع فدان. وفي أول تجربة لها تفتحت أكثر من 5000 زهرة. أصدقائي، مثل حاجة هذا النجاح بداية جديدة لفيسالو، فواصلت تطوير مشروعها في زراعة الزهور، والزهور التي كانت في السابق لا تتجاوز الأسواق المحلية أصبحت اليوم تنتقل من ناغالاند إلى مدن مثل دلهي وبومباي. إن رحلة فيسالو تثبت أن الشغف حين يقترن بالعمل الجاد والتوجيه السليم يمكن أن يفتح آفاقا جديدة ويخلق فرصا واعدة. أعزائي أبناء الوطن، هناك كثير من الأشخاص من حولنا يبدأون بمبادرة صغيرة ثم تتحول تلك المبادرة تدريجيا إلى قوة تغير حياة أعداد لا حصر لها من الناس. وهناك قرية تدعى دودرو كوسوم في منطقة ديبرغار بولاية أوديشا، وحتى قبل بضع سنوات كانت السيدة مايسيلي بوي من سكان هذه القرية تتوجه إلى الغابة بشكل شبه يومي، فتارة تجمع الحطب وتارة أخرى تجمع أزهار الماهوا وأوراق كيندو أو تحصد براعم الخيزران وغيرها من المنتجات الحرجية. وكانت الغابة توفر العديد من احتياجات أسرتها واحتياجات عدد كبير من الأسر الأخرى في المنطقة، لكن مايسيليجي ارتبطت بعد ذلك بمشروع السياحة البيئية في ديبروغار، وكانت ذلك نقطة تحول في علاقتها بالغابة، إذ انتقلت هذه العلاقة إلى مسار جديد تماما. أصبحت المحافظة على الغابات بالنسبة إليها مصدرا لكسب الرزق. أصدقائي، إن هذا التحول في حياة مايسيلي جي ألهم نساء أخريات أيضا، واليوم تشارك أكثر من 60 امرأة بشكل فاعل في جهود الحفاظ على الغابات، فقد تولت بعضهن مسؤولية حماية الحياة البرية، بينما انخرطت أخريات في تطوير المراعي والمناطق العشبية، في حين تسهم أخريات في أنشطة السياحة البيئية. أصدقائي، لقد أثبتت مايسيلي جي وهؤلاء الأخوات من ديبروغار أن حماية الطبيعة وتحقيق الازدهار في الحياة يمكن أن يسير جنبا إلى جنب، وأن جهود جميع هؤلاء الأخوات تمثل مصدر إلهام كبير لنا جميعا. أصدقائي، تحلق اليوم أحلامنا بأحلام بناتنا إلى من الأرض إلى الفضاء الخارجي، وستشعرون بالفخر عندما تعلمون أن الهند تجمع من مختلف أنحاء العالم آلاف الفتيات التي يحملن مثل هذه الأحلام ويعملن على تحقيقها. وقد أطلقت على هذه المبادرة تسمية ميشن شاكتي سات، ومن خلال هذه المبادرة تحصل 12,000 طالبة من 108 دولة على فرصة لتعلم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والمضي قدما في مجال الابتكار. وفي 23 من أغسطس يوم الفضاء الوطني شهدت مدينة غريتر نويدا في ولاية أوترا براديش لمحة رائعة عن هذه المهمة.

0: فقد أطلقت تلك المرحلة الثانية من مهمات شاكتيسات من جامعة غوتام بوذا، وبهذه المناسبة اجتمعت نحو 100 طالبة من الهند وعدد من دول العالم. كما تشارك في هذه المبادرة طالبات تم اختيارهن من المناطق النائية في الهند. إن هدف هذه المبادرة برمتها مميز حقا، إذ تجري استعدادات لإرسال قمر اصطناعي إلى مدار القمر، وقد جرى تطويره بالكامل بمشاركة الطالبات. أصدقائي، أنا على ثقة بأن كثيرا من هؤلاء الطالبات سيصنعن لأنفسهن في المستقبل مكانة مميزة في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار. أعزائي أبناء الوطن، يثير الأفوكادو هذه الأيام اهتماما واسعا، ففي الماضي كان هذا النوع من الفاكهة غير معروف تقريبا لدى معظم الناس، وكانت قيمته والطلب عليه محدودين. أما اليوم فأصبح حاضرا بصورة متزايدة على موائد الطعام، وأضحى خيارا مفضلا في أسواق المنتجات الصحية والراقية. كما تقع على عاتقنا مسؤولية نقل هذه الرسالة إلى أكبر عدد ممكن من الناس، ولأصدقائنا العاملين في عالم الإبداع والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وللمشاهير أيضا دور مهم يؤدون في هذا المجال. وأحثكم على أن تتبنوا شخصيا روح فوكال فور لوكال، وأن تشجعوا الآخرين أيضا على السير في الاتجاه نفسي. أصدقائي، لا بد أن يكون من حولكم كثير من الأشخاص الذين يحدثون بجهودهم الصغيرة والمؤثرة تغييرا مهما في المجتمع، فاكتبوا لنا عن هؤلاء الأشخاص من خلال برنامج حديث الخاطر منكبات، فقد تصبح التجارب التي تشاركونها مصدر إلهام جديد لشخص ما في مكان ما من بلادنا، وتطلع إلى مقترحاتكم وتجاربكم. شكرا جزيلا. نماسكار.
1: سيدي وسيداتي، قدمنا لحضراتكم برنامج حديث الخاطر، حديث المانكيبات لرئيس وزراء ناريندرا مودي. نقدم لحضراتكم بعض الأغاني الهندية المتنوية بصوت الفنان هنود.

سيدي وسيداتي، أنا نوال وحال موعد نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار الموجزة في نهاية هذا البرنامج المسائي. أعلنت الهند وأوزبكستان على ارتقاء بشراكتهما استراتيجية المتبادلة إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة. كما اتفقت الدولة الواقعة في آسيا الوسطى على وضع إطار لتوريد اليورانيوم إلى الهند على المدى الطويل ومناقشة مواقع تعدين المعادن الأرضية النادرة. كما وقعت الهند البلدان مذكرة تفاهم في قطاعات متعددة تشمل التعدين والطب الهندي التقليدي والأيرفيدا والسياحة والحوار الاقتصادي والمالي والشراكة الاستراتيجية الشاملة والتعليم العالي والبيئة. صرح رئيس الوزراء مودي بأن حملة شباب خالي من المخدرات من أجل هند متطورة تكتسب زخما متسارعا في جميع أنحاء البلاد. خلال مشاركة أفكاري في برنامج مانكيبات حديث الخاطر عبر إذاعة أم الهند، أعرب السيد مودي عن سعادته بأن هذه الحملة تهدف إلى خلق جيل شاب وهند خالي من المخدرات ليس مجرد إلياء شكلي حيث ينضم إليه أعداد كبيرة من الناس ولا سيما الشباب. كما ذكر رئيس الوزراء أن 100,000 من النساء يكتسبن قوة جديدة من خلال مبادرة بيم سوانيدي يوجنا، مشيرا إلى أن هذا الجانب المتعلق بتمكين المرأة لا يحظى بالقدر الكافي من النقاش والتهام، وأوضح أن النساء يشكلن ما يقرب من 46% من المستثمرين في هذه المبادرة، وأن نحو 3.5 مليون امرأة في جميع أنحاء البلاد يعملن على توسيع أعمالهن من خلال الانضمام إلى هذه المبادرة. أشاد السيد مودي بالفرص المتزايدة المتاحة للنساء في مجالات متقدمة مثل صناعة الفضاء، وسلط الضوء على مبادرة ميشن شكتي سات التي تتعلم من خلال نحو 12,000 طالبة من 100 دول تقنيات الأقمار الصناعية. أشار أن المرحلة الثانية من هذه المبادرة قد انطلقت في جامعة غوتم بودا في منطقة غريتر نويدا بولاية أتر بردش في وقت سابق من هذا الشهر، تزامنا مع احتفال باليوم الوطني للفضاء.

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء السيولة الجارفة في وسط النيبال إلى 734 شخصا مع استمرار انتشار المزيد من الجثث، بينما لا يزال نحو 2500 شخص في عداد المفقودين عقب الكارثة. تواصل الهند دعم عملية الإغاثة والإنقاذ في نيبال. صرح وزير الشؤون الخارجية دكتور جاجا شكر من الرحلة حملت إمدادات أساسية ومعدات فنية لدعم عمليات الإنقاذ والإغاثة الجارية في نيبال. تواجه ألمانيا حاولة تلقب منتخب إسبانيا في نهاية كأس العالم للهوكي للرجال عام 2026، ذلك مساء اليوم على ملعب مين بيفس هوكي إيرلندا في مدينة وافر ببلجيكا. وصل رئيس الوزراء المودي إلى بيشكيك عاصمة كيرغيزستان خلال سيادته إلى تستغرق يومين. سيعقد رئيس الوزراء اجتماع ثنائي مع قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، كما سيحضر القمة 26 للمنظمة في الأول من سبتمبر. عقد وكيل وزارة التجارة أو راجش أغروال اجتماعا مع نائبة وزير العلاقات الاقتصادية الدولية في تشيلي في العاصمة التشيلية سانتياغو. أفاد وزارة التجارة والصناعة الهندية بأن الهند تواصل الالتزام بإتمام مفاوضات اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال عمل جاري، سعيا للتوصل إلى إطار عمل متوازن ومفيد للطرفين ليحقق نتائج عادلة وذات قيمة تجارية ملموسة. سيدي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار المساء الموجزة، وبهذا تنتهي النشرة، وبهذا تنتهي برامجنا المسائية مع ملقي في برامجنا الصباحية. حتى ذلك حين استودعكم الله وأتمنى لكم الخير والبركة. مع السلامة، إلى اللقاء.